لال يسكلي في مرت غرر الزاري جازك يزلان انغانا مشراين تادقو يا سداد داد غدنا الهان توافلو فوي تاجي مسكالي عشل جوب النش الشري تالق صار تسم فرتيدي في المسال عشل جوب النش الشري تالق صار تسم فرتيدي في المسال انو اللي بالهندي القاستنا ميار تقدال ترمي قاقنا سريان